الصوت الصارخ أو بكاد هو الحاد، بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغيير سيلا لا مصدر له، سيلا يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عانيا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه بين الجسد والصوت، هكذا تمضي محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.

بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغير، سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عانيا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه بين الجسد والصوت، هكذا تمضي محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.

0: أشتهي، مش بحصل، موجوش وشني ليوين ميوي ينجو تشيو قوان لن حابين إيوان يوين
1: ليوين